تيستو دي جي ريميكس في المشورين استخالود نيانيو مضمين يوزني موسى سرتني اريا بوكيكا ميكس يلا ندوما يلا